أشفاها وتولي الرسول الذي بقلبه إن نوره سلمها أشفاها وتولي الرسول الذي بقلبه وبيعين ولا يعين ولا يعين.

الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.